السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد.